الأغنية الآن مهداة إلى الزعيم الوطني، علما أنه كان من المفترض أن نهديها إلى أي زعيم لبناني تقليدي.